0: طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد أرجع واني أتزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات
1: راديو تشيروما 105.7 FM.